0: جمع هول دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انت بتحكي عنها على البنوتة لا لا مش سامع علي صوت مرو قولي كده مرو كنت فين احكيلي
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من ذوقي